خدوب بلاهون خود انا معروف طريقي خود انا شو ايش ابراغ رغناش بوجب داغيز